وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضرب

أسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

0: ترجعون.
1: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

يذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

تعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

0: ملائكات رحمته.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبارك ينجل دي نيو كين كوتي نيك سوتو اك سانت ديلو نك دي زيار خليفه ديني اك خليفه عدي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو ور ندا خمغي ني جام تي ليپ خاج جام جوجو ديلو نانكو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني ديلو فاتل لين وقت جولي فجر سي ميغي تولي تي جومي وقت بو توفتالي نين فوكي سيميلي اك نياار dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak joom ñaar tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili groom takusan dañ ko julli joomi waxtu tembe timis mi ngi tollu ci joom ñaari waxtu bu toftale fanweeri simili ak ñent geeyit mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale fanweeri simili ak ñent tay nak la aljuma joom ñaari fan ci wéru gam deppok ñaar fukki fan ak benn ci wéru août ci atum 2026 dello fatelene ne mohammed braya mbay mo fete ak walu machine bi ginaaw bañu gëreume sante oustaz awonali ci waxtaan wu am solo delu di santat imam adama diop ci waxtaanu fajar di len ñaanal yalla wéxal seeni batte baye len fi ñu yag fi lol tand ak wër kon bokk yi soxna dama ji ci kaddu gi ginaaw bu juwami waxtu jotté ba toftal juwami simili ni sa dañu dik ak yeen ci keytu tagge la tañu dik ak yeen ci keytu yekli. Thank you.

0: الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر

الحمد لله التي ابتدأ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب صمد الواحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه في الأميين رسولا وجعله للنبيين شهيدا مقبولا، وبما وعد من ثواب المطيعين كفيلا. صلى الله عليه وعلى آله بكرة وأصيلا.

أيها الناس أوصيكم بتقوى الله العظيم الذي ألبسكم رياس وأسبغ عليكم المعاس قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه سائرة وباطنة جل من حرم علينا سائر الإثم وباطنة وما خابلتم سالك إلا بالمهاسي الأوالك أتمنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم حتى صرتم المقابر وتعاميتم كما تسامتم عن العبر والسواجر هل وعدكم الله في أعز دار بالخلود فنسيتم اليوم المسعود فكيف الحال إذا نزل ضيف المجتمع وما له خيرا إلا الأرواح الله الله عباد الله واعلموا أنه ليس لهذا الجد رقيق شبر على الأريح انصروا إلى جسعكم من الشوكة ورملا سبحان من له ولا عليه الخطا وانتم ابناء سبيل فاوصلتم كل يوم برحيل فاطلبوا خير ساد فان خير ساد تقوى وسداد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا شحشحنا الله واياكم عن دار البوار وأحلنا وإياكم دار الخرار وعمانا وإياكم عن حطام آسه دار سبحانه هو الله الواحد القهار أصدق ما نطق به لسان كلام الملك ديان كل نفس سائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن شُحشِع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بارك الله لنا ولكم في الذكر الحكيم يغفر الله

0: الحمد لله الذي لا يوصف خيره بالكمال ولا بالجلال والجمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للعالمين ليشير فضله وعدله شهادة من لم ينس شهادة القبلية، فكان من جملة عائشين من ربهم المسيح صلى الله عليه وعلى إثرة تاهرة وصحابته لنجم ساهرة صلاة تتعاقب تعاقب دهور يديم بها علينا ستره مولانا النصير. أيها الناس إياكم وتخالف، واعتصموا بحبل الله وتخالف، والتخالف ما هلك من قبلكم إلا به، وبه يعدنا الدهر بنا به. وفي الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تهابوا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا في خير سالك بدين تعققوا، وسبل العافية اليوم لا تسلك إلا بالمخال، ولا يسال يكتبنا لسان الحال، فما لنا إلا عيون ناصرة لا تبصر، وقلوب خاشية لا تفكر، فما أسد سمم اللسان، لأن رهائن قد خلق عند الشيطان، فاتخذوه عدوا، كما قال جل وعلا علوا، نجانا له وإياكم من كيده، وأمنا وسائر المسلمين بخيره، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ومن اهتدى بأدهم إلى يوم الدين. اللهم أم بصلاح وتوفيق رعايا المسلمين ورهاتهم وأمراءهم وولاتهم وحكامهم وقضاتهم وعلماءهم وكثر أنصارهم، واحم أوساطهم وعال منارهم وأمن سبلهم وأرخص أزهارهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنل شفاعته من صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنل في القيامة واجعل منصنا عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم الذي أو عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. يغفر الله لنا ولكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلعقوا بهم وهو العزيز الأكيم. ذلك فضل الله يؤطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين أهملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسحوا إلى ذكر الله وسروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراسخين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

حبلان فزيدان لا تطوط عرقين تطيق رساو ووزيد ووزيد ما كان فعلا حيث كانت

0: وقفاه وقلوا على الدخية ورفاه
1: يا صاحبنا وزاجنا
0: وجدوا وجدا سوائب الزرايا قل بارع بي إلى نفس الله أنت تا

لقالا وإذ أتانا لاو سرانا مغام بقال الوناسي وإذا الأخجاء ما يباهاو

0: أولد عرض وقاله أقرصا وبلا ويعلى ذا ربه أول الميمون الفتاة بيتا
1: يا ربنا وسالي على من وولي خلق رحمة
0: ربنا هل أزوه ولي بأهل بحقر قبها أنا لا ما
2: man fu mo meuna tollu ci biir rew mi chaîne nationale rek lay diglu 95.7 ndax lima soxla moma koy jox

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جليل مبقية فنملت قرن na jaru

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد ما ولد قط مثله في الوجود ولن يوجد في الوجود مثله. محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام ذكوراً وإناساً كباراً وصغاراً نحييكم تحية من عند الله لسان عربي وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كمين نعمل وبكنان ستنان ماي جيني أساس إسا كابو كوني أميشان ناي كيني نانكا RTS أك أجومو أباتي دي 17 أدمي amma kili fanku radio ngo umaro gune DG pap alenya ingi DG mangune mangu knam tu memoni ramening memoni amukum fa innahum shu ada ukum.

0: جدة من سطوتك يا حيدر حصن خيبر انهدى يا علي يا كرار يا ابن عم المختار بسيفك زلفقار هديت الكفر هدى
1: tollu ci bi rewmi chaîne nationale rek lay diglu 95.7 ndax lima soxla moma koy jox.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نقدم لكم هذا البرنامج من الإذاعة الوطنية السنغالية.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. ما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. يسوع منين؟ بيدعوه تحت صدرايا؟ يقال جالسين يذكرون الله. ما يأتينا نفسه نذكر الله. وللجنة منت الله تعالى ينعمهم نعيم معنوي. نعمه أولا بنعيم مادي اللي هو الوكيل والشراب واللباس والمساكن، غير من اللي قلوبهم القلوب اللي متعها حقيقة إلا ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. أنت تذكر الله لك في الدنيا، إذا هو ذكر الله بينك معاها الشيء ما تعرف شنو، واللي في التغلب ذاك الشيء وطيت ساعة تذكر الله، ده أنت ما عرفت أنت سهيت عن ذكر الله. أنت تقول كلام لك عادي ما هو مهم، تم لا تكرر، تم لا تجي عليهم إله وإلا غير من تعطي ياسر من الزمن ياسر من الوقت ذكر الله ما تطبع على ذكر الله. هذا عجيب، ما تطبع على ذكر الله. وأعظم الذكر التذكير. أعظم الذكر شنو معناها؟ بدلاً من تذكر الله وحدك تتبارك مع الواقيج وتذكرهم بالله، تذكرهم بنعم الله، وخصوصاً رزاقية الله. لماذا الرزاقية؟ لأن احنا لك حيط يقيننا طاح من جهة الرزق كذب بارك، خايف لعلي لما كذب ما يعظم إلا صدق وفات تأليذ البيعة، والله صدق وفات تأليذ المسألة، ما هو كأنه ما هو عالم كبار بحد لا يعوضه ويجيب له شيء من حيث لا يحتسب، إلا كأنه ما فهم شيء بديل برضى إيه الله يكذب كانوا يجبرش ولهم خادع
1: ورساه
0: يلملم رواية ولا عنده من الطرق ذلك يجبر به نحاسه، ما هو خادع، خايف لعلي لما خادع ما هو عالم بحد ذاك ولا يجيب له شيء.
1: ضاع اليقين هذو.
0: فلهذا قال إن حيط يقينه طاح من جهة الرزق. حضر حيطه طايح من جهة قدره، يا غير يقول لها مش طار قدره. إذا زادوا طرحة إذا ما يمنع الأغنام من تدخله. وبس من حالي يرتقع، ما هو له يرتقع، ما هو بالمتن ثيقتنا برزاقي.

0: الله. نقدر ثلاث نقاط. النقطة الأولى إنه ذا الرزق اللي بخممنا إنه عنده. ما هو إنه مازال له يحصل ولا إنه مازال له يلوذ له، حالا عنده. ولا عنده منه شوي، عنده مقاصيناته. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لعله يبقى شيء والله يبقى شمس شيء. من شيء معناها ما بقى نوع، إلا عندنا خزائنه ما بقى شيء منه. ما هو عنده لا شيء معين، والله عنده لا شيء من شيء معين. كل شيء عنده منه كل شيء، إذا عنده. والثانية قال إنه دور يرزقنا، قالها ما لو قالها، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حد قال علي إن قال له اكتبها إنه اللي مجرد الكلام الناس ما ترتاح وترتاح وتطمئن قبال الله بشي اكتب على اسم ضار. قال لك خالق نيمر وراه لك تم الله مالك وتمونك إنك بلا نيمر من عيض لك عندنا اختار ويدروا على اسمك
1: الله إله
0: تقوم ماشي تلوذ ترهن والله تبدل وبوته والله تبيعه. والله تعالى ما قال إنه إنه رزقه علينا وخلاها، قال كله في كتاب مبين. وهذا الكتاب هو العقد، شهدوا عليه الأنبياء وشهدوا عليه الصالحين وشهدوا عليه الأولياء. وحتى كان ما شهد لي قاع ما تلي يشهد، حد ما شهد إن الكتاب موجود ترتد شهادته من النهار وعقب. وقال إنه علي. والمسألة الثالثة إنه ما يقول شيء ما عدله، ما يقول شيء ما عدله به اللي هو من نفسه لا يخلف الميعاد، ولا يقول شيء ما عدلوا به اللي لازم يعدلوا ما هم حتى يحصل. ما هم جهة لا يتبروك شيء ما أعطي لك الله وضم الشيها، ولا هم دولة لا يتقعد بينك ما أعطى الله، ولا لك يتعود بل منين ما يقدر يعطيك شيء. لا تفخله هو يعطي له الخل ويعطي له الخيام ويعطي للناس اللي ساكنة في مغايرة في الكدة، ويرزق الحوت ويا كافل الحيتاني في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا خالق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالي. ما عنده شيء، وما له اللي قد يعدى للقال، وما له قال نعلي لو انتش حاصر شو مخمعك قبال يا صاحب، شاطن بالك في رزقك. ثانيا هو ما يدرك تتخمم في الرزق شوي اللي هو يدرك تتخمم في رزق كبير عنده هو والله، ومن كبروا ان الدنيا ما ترفض منه شيء، فلهذا ما داروا في الدنيا. هذا اللي يعطيك ياسر ما يديروا في البوتيك، يسيني لك في البوتيك البوهم ويمشيك العناقير تتعاقبوا فيها مرة ماركات، ويقول لك اقبار مارك ورفض فيها هذه 100 طن والله 200 طن ترفضها مرة ماركات. والله تعالى هذا اللي يعطيك ياسر والدنيا ما ترفض. فلهذا قال لك هون الدنيا عمل ولا جزاء، وهك جزاء لا عمل ولا عمل. الله في معناها شنو؟ معناها تعود ساكن في بليدة مبنية بالذهب والفضة ولابس من الحرير، وانت تشرب ما تشرب من الكفاتير والسطل والبادين، تشرب من الانهار. انت توكل توكل لا شيء متمني هاك في الدنيا، ما يتمنى الواحد لو تشتري وقلت لها كان خارج قاعد السوق والله ما يخالق، ولا في تجبرتها لابد تبارك معاي، لا عاد تقشر لابد تقشرها، ولا عاد تنسلخ لابد تسلخ، ولا عاد تطول لابد تطول لها، ما ادري توكل هنية ما يتفوت تتبخى، يا تعود نصها محروق وتعود ما يدي طعمة الحراق، وما يتفوت قاعدة كامل تسلك منه وتوكل، يا ما توافقه تم اللي دافع شغلها، ولا خايف شيء قال من حد ينزل لين يشبع يعطي ساعة منزل الله بدل من كوكا وتجمخ تعقم اللي ما يوافقوا يقص ساعة أربعة، والجنة اللي يتمناه من الطعام يجي جاهل ومن يأكله يوافقهم كله تعود كرش ولوح، ويقوم اللي نصنص من اللي عرق اللي لامسك ولا هم حبس من يعطي زمن ينصنص في دار راحتك، تعود دار راحتك خالص فيها في الجنة، تعود ما يكي دراعة جديدة اللي تلبس لك لا بد أن يعطي حد زمن خالص بها في الجنة، لكنها تجبر من المسك اللي ما جبر فيه، وتحثي عليها رياح الجنة من حاصل الياقوت ويقرأ فيها من تباريك المارات ذيك، وتعود تختار دراعتك اللي خالص فيها من دراعة أخرى تلبس لك، وخصوصا عندها ما تترتفع ولا تنقهر. وانت تلفت للي قال لك قل متاع الدنيا قليل، هو اللي قال لك واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. انت ما شفت الديان وشفت الوتات المنفخه كلها منفوخة شكشك، انا شفته مالك، شفت اللباس الزين، شفت الطعام الزين، مالك في شيء ما شفته. وقت الله حال فمك الله اللي بس يذل اللي عدل هذا وعالم به، قال لك ان خالك شو خالك كبير ان هذا شوي تفهمت والله ما فهمت. لين تسكن في دار تشتري نيمة وتتقطع فيه وتسكن فيه ياسر وتبني فيه دار كبيرة وتسلسل ما تبطأ، هي بعد قاعد عندما تبنيها تبدا إلى الحاملة في عينها من تعطي السبوع تدخلها وتملك توسفها لي ما تأتي هي في عينها، من تعطي سنة تعمل لك الله يوضع الدويل بيعها عني. والله يشيك الشيطان يقول لك أنا سبقها، خزي براسك ودير عليها برايويقة ما هي هي، يكالك تشك انها هي ما انت سبقها، يقول لك امال اذا الربيع اللي قدامها ونوار واصفر اشبالك الاحمر. من تمشي وتسبقها ودير النوار الاحمر ما ترى تفقنين ذيك الفوق النتيك ساعة ما تراها، يقول لك اذا النوار قاعد ضيعك بالناموس وهي ام اللي عندها انك اللي فيها هذه اللي ماشي فلك لقاج ما وصال اخير منه خط رخلة وعاد لك عند الكواو ما تقدر تقلع منه نيمرو ولا تقدر في الدارك تطرحها فرض اخرى. وللجنة شفارتهم الانبياء والشهداء والصالحين، معناها القط انجبر في التاريخ من نبي والشهيد وعبد بعض صالح مقلد، هذا هما تشيفارتك انت وجماعتك ما تتفن معاهم، مالك عن بحدهم لا يغمز فيك، مالك خايف لعلي واسي واحد والقلوب صافية. انت مالك قد صفت جماعة صافية ايك بطشير تقول شو جماعة صافية بشي لوت ان انت جبار تريكة كلهم بخمس ايمان ولا ستة مجمعين مسيحين يردوا نقول لك لا، يقولوا الاخر ايه ذاك ما ذاك ذاك انه هو الصافي. المهم الساعة تعطي زمن ويقود حالي يصع ليش وطاعن وذاك ومكسور العمر، تسمع شو مكسور العمر هذا المجالس ما هوش كل يختين يقتل الاخر يختين الاخر يقعد ما هو اخليك شو عندك فيه تمنى كي تقبل رزقه ولا كي تقصر عهو. المسألة الأخرى علنك في الدنيا هون من تعود من الجنة ترى الجنة في الدنيا كيف مشي جنة الرضا عن الله، جنة الرضا عن الله تنقال لحد ما هو شايف شيء علم ولا تتعشر معنا ما هو شايف شيء علم ولا أنا ما يقول أوف خليك كذا يقول لك كذا وينقلك هذا شنو شنو اللي هذا خليك كذا شنو معناك حالك معناك راضي به انت راك معدل راسك ولا معدل لك حد اخر حد لك الا انا اعرف انه معدل لا من ايش وسك تنفخ وتقول خليك كذا ويقول لك كذا. هو الله تعالى ما تسالوا خمسه ولا تسالوا تعود على قاج ولا تسالوا تحيه ولا تسالوا الصحه والعافيه وتبات راقد اي عاد هو عاطيك كذا كامل انت قاعد مزوز وقال لك كذا ويخليك كذا قال له لا انت خليها لا انت وهي ارضى عن الله ارضى عن الله معناته واحد قال واحد لا تشوف شيء على مولانا ولا تشوف شيء على الناس قال له شوف شيء على مولانا قاعد واضح عليه قال لا تشوف شيء على الناس ماني ما تشوف اللي يمشي قال له لا تشوف شيء على مولانا به اللي يدعي ويسألوا عما يفعل ولا تشوف شيء على الناس به اللي ولو شاء ربك ما فعلوا لو كان الله يبقيهم يعودوا أحلام اللي يدري فمه وتم اللامين يشوفوك يتقرنوا الزغاريت ويشتشروا لك تابيات الحمر ويقوموا يتراقصوا يعودوا اللامين يشوفوك يعدلوها قال قاصد الله يعدلهم لك عليه الصيفة تعرف ايش عندك تواسي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبروا اصبر تهون تمحص يكانك لي تشوف شيء على الناس وتشك انها لا تحكم عنك شيء والله لا تعطيك شيء والله لا ترضى بقضاء الله وذاك هو بل التمان وقت انك ترضى بقضاء الله. اذا حد شري الجنة تنقالوا جنة في الدنيا ان قالها جنة الرضا عن الله. والمثل الاخر عود من يدخل مشكلة الله تعالى معده بالمخرج مخرج تعالى معناه شو معناها تفريك المشكلة الحل الحل بالحساني بالعربية هذاك انقفل عليه دوش قافله اللامسمار مديول له حل وش انه يقلع المسمار انت تقافل طول مارك متقاس علي الحل شنو انتو كحز المارك كامل هذا بالنسبه له واحد مهم اللي يفتح الدوش الحل كبر وصغر ما غادي له فين المهم عنده الله هو خال متواطي والله تعالى قال يجعل له مخرجا وتم يجيه رزقه من حيث لا يحتسب شنو معناه من حيث لا يحتسب معناه من جهه ما كان يتوقع فيه شيء كل جهه يتوقع انه لا يجبر ما شيء يكون ذيك الجهه
1: سبحان الله
0: وفائدته شنو حضرك يجبر شيء تعبان فيه وعلى اللي يعطيه انت يعطي منه شيء رد يفلي يتم يفلي يفلي يجبر ذيك الصغيره خلاص عيني خلاص هي قاعد يزغلنها براسه يطومها براسه يحجب بيها
1: قطعا
0: وبالمناسبة الصدقة ما يحجب بها اللي يحجب بها لا اسم الله والله آيات الله الجمادات واللبن لا ينقصب ما يحجب بها
2: هاد زجنة اللي يعدروا البيضان بعض
0: طواف الله بالكعبة والفضل مولي ما لي الطواف الطواف على الواقع
2: كعبت لي الطواف
0: دي اللي أضرع الطواف بالكعبة واللي يطوف بها الواقع هم تطواف الصدقة على الرأس هم انه يحجب بها واللي يحجب قلت لكم شنو احسابك لا آية من آيات الله والله اسم الاسماء شخر ما يحجب لك سمعته عاد يقولوا المؤمنين هي صدتوا له شولونا قال لهم الله تعالى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وراءكم معنا الدنيا شكوا انهم يرجعوا في التراب همات اياها فرق المحشرين انفصلوا عن المؤمنين فاضرب بينهم بالسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبيل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم التربص معناه شنو حاني الشغلة يعقب شنو من يفوت يعقب انت ما تفهم اللي يستفاد من المشروع هذا اللي دار فيه وقياته ما فات طهرة نتيجته اللي تفوت طهرة نتيجته اللي درس فيه شي ما يقبل قاع منه يقول الحمد لله لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل يقال مولي الله تعالى حتى إذا شفت النتيجة في الدين ونصرت الدين وعلى كلمة الله وجيت مولي تنفق فيها يقبلها الله منكم مولي يقال ما لكن تعود كيف ذوك اللي نفقوا فيها ما قاعد تتفاصل ثوابتها ولهذا ندوروا نتواصلوا معاكم على أن نشتمروا مع حالة نصلحوا بها روسنا هي الأولى أنا وطيع في الدين له تخدم به الدين ما تضيع وتعبة ما تضيع وزقال ما يضيع وسفر ما يضيع يقال تعبة في الدنيا وزقال وتضحية ما يضامن شي قاعته شنو وسيلة الله تعالى قال لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح عمل صالح معناه شنو عمل صالح ما هو كيف شي صالحة حتى أي بطلاك فتحتها والله شفتها خلصتها بالحالة هي مكتوب عليها صالحة حتى غير هو حتى هو صالح عمل صالح ترى معناه شنو صالح لك في الدنيا تقيل تحصل له ومن يجي الأقبار صالح الأقبار يبردوا ومن تفريك القبور وتوقف الناس في المحشر لو يصرف في يوم القيامة وصالح اليوم القيامة يضحكه ويبرد قلبك ويطمئنك ويفرحك من جيل الميزان ذا هو لك صالح الميزان يثق الميزان ما هو الكرتون ولا هو الحشيش من توقف على الصراط ذا هو حاكم بيديك بالصفة دافع بك على الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري به مع أعماله من توقف عند باب الجنة إن قال لك عملك مزار صالح تدخل به الجنة دخلوها بما كنتم تعملون ما تفوت تدخل وتعطي ياس من الزمن توكل وتشرب
1: اللهم اجعلنا من الجنة
0: شك ان عملك ما ترى صالح مزار صالح يجيك نعيم جديد يقول ما ريتوا باش يقول لك ريتوا بما اسلفتم في الايام الخاليه لا مازال عملك صالح شنو معنى العمل الصالح تنقال لحد عد الشيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ذي المعد الامومن بالله يدور به وجه الله هو العمل الصالح
2: اخلصه هو اصوبه
0: ذي معناها معد الامومن بالله ويدور به وجه الله وذا المعدل ما هو من اجتهاده هو الناس صار نفقت النفقات الكبيرة وتعبته تعب الكبيرة يا غير اللي بقيمته ذا اللي كان على نهش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اللي ينقال العمل الصالح وكلما تعبت الدين يضاح لك طلعت على قال فيلم يسيروا في الأرض فينظروا. إيش أمور الدنيا دار؟ كل مشروع في الدنيا تعرفوا فايته تمشي شور ما واضح له. يا أخي أنت تعرف فيه واضح له هذاك هم عبد البوتي يمشي شور ما هو فاهم السبب التجارة قال حس إنها معلومة فيه ويرد ياس من الرد خاسر يرد رد خاسر وينزل ويشتري بضاعة ما تنفع يا أخي يفوت ويتفاصل ويديه في التجارة يستفاد. وأي مجال تقيسه ما هو واضح لك ويعقب يضاح لك يغلبيك أنه فيه فائدة. حتى من اللي خدمة الدين وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالة الله رسالات الله قيسها ما هي واضحة لك كانت تضاح لك ومن تضاح لك ترى فائدتها وتخبط عمارتك هويت أنت واحدة صلاح نفسك أنت من نفسك بيتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والثاني والسبب في توبة واستقامة الناس ورجوعها إلى الله.

0: الوجود العلمي والتدليق بالوجود العلمي شيخ ابي العباس البحث الحكمي من كل اولياء الله من فيديت الانبياء على الله صاحب الختم المحمدي قصصنا خالق كل شيء
1: بارك الله
0: فيك
1: شهد ما يسمع
0: لما لم
1: يكن لنا جاهزا لولا ما يجب في محمد المنصور دبا أكسين لك سيد أحمد جلسي دبا أقوالين جبر السيد الحاج مالك بارك الله فيك أستاذ سليمان باه ومختار نبنا كلي داو غور باي اك نيغا خاميتيني بي نيو جابت مام موسى علي نيو نيغا خاميتيني تبارك الله ونيو تخو جتاي مسلبي ماغي نيان يالله سبحانه وتعالى مفيل منين ماغي نيان يالله سبحانه وتعالى مبدل سن فن ميرن سن تر خمنا وقت بنا نيغي باك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ سيد الحاج مالك ونواتي نيغا خاميتيني موي مشاي لما نواي نك ci la serigne bi di yëkëti ka xana ñu ko defé rek ñaanal al hadj asan gay rahmatullahi alayhi wa sallam yëkki la rab ak al hadj ko kan yalla leen yalla yok yëmëndé ndax ñoom ñoo doon tok fi di addu senegal yëpp di déglu bobu benn radio fi ne ak benn télé na la jassan gay ak al hadj ko kan yalla leen yalla yok yëmëndé ñaanal bax al hadj hadi wad dem yalla fi yagguti and ak wër ak suñu bay bax bi al hadj mansur bay ñoom it yalla na fi yagguti and ak wër ay ñaan gi dañ koy yéggal sax ba ci ashan musafa ndjay bu baax ma tabarakallah ñu ñëpp di ay mag yoo xamanteni ñu baax lañu woon nekkoon radio sénégal di ñaanal adja binti jeng ay dara momit yalla fi yagg ci ande wër ma ngi baax ñoo ñi nga xamanteni bi ñoo xalé yoon yi ba tay lepp yongu ñoo ngi leen di fatali bu adja binti jeng ay dara yalla fi yagg ci ande wër barakallahu al hajj hadi wa yalla fi yagg ci ande wër al hajj mansour bay yalla fi yagg ci ande wër way ala asan ndjay ak ki nga xamanteni moy musafa ndjay ak alhaji asan asan jay yalla len yalla subhanahu wa ta'ala defa tawfiq ilahi bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ak mbolem kilifa yi nga xamé ci ñom dina andal ci xé ñom ligéy bi di ñaan dal ñu yalla yalla ñu xam ko ñu barké lu ci bat yi ni bak rasulullah ginaaw lo nek serigne bi bu yëkëté ay kaddu ñu tiawlu ko radio sénégal nek fi rek ci tiawal ci rawlu cheikh sidi
2: hadji alifa rabbi wa adamu bayna

0: صلى الإله على المحمود سيدنا والآل والصحب صباب الميادين.
1: يلا نجي في التبر فاتحة صلاة الفاتحة
2: بارك الله مبكي gis ngeen nonu wakke cheikh ahmed yal chirif al fatimi borom rawdu wu tedd ba ci fas serigne cheikh sidil hadji malik serigne cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom la non bak nonu ginaaw burr bi nga xamanteni mohammed busairi moko bindé barakallahu melni nek ñogi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala dal kilifa yal na len fi yalla yagal serigne babacar si abdou ñu gën ko met ci mbol fur ñol fur yal na fi yag ci andek wir ak rakam ju bax ji serigne mohammed mansour si mom serigne abdou rasid tabakh ak sen rak ci ahmed tijanti mom serigne mabdou rasid tabakh barakallahu nekon diplomate yag lol ci rewi arab yi dan fa taxaw lol ñi nga xam ñoo njabur senegal gi mom serigne ci ahmed tijanti tabakh ñu teewal fi serigne babacar si mohammed mansour khalid general de tijan momit non ko ñaanal yalla fi yag yalla and ak wir yalla ko yalla defal ak bëggum waye non yi dañi ñaawal ne ne njabotu ko serigne hadji madi gi nek ci rawdu sir abubakar si tabarak allah te serigne mansour si jamil yann fi yagte andi wir nek ci bop ba di ziaré serigne cheikh ahmed tijanti mom serigne mohammed mansour si borom daraji di ziar ba serigne babacar si mom serigne abdou sid al amin waye di ziaré ki nga xamanteni bi moy serigne babacar si mom serigne cheikh ahmed tijanti mom serigne babacar si tabarak allah di ziaré wa ndakaru gep da xam nga ni cheikh ahmed tijan serigne ahmed si bu serigne babacar si tabarak allah moy ciri moy ciru ci fi nga xamanteni tabarakallah moy keur cheikh sidil hadji malik waxtu bi nak docteur docteur bashir ngom yalla fi yagati ande wir di alim di murabbi di faqi don ko xamanteni gu jek lol lughatul arabiyya way mi lol mbindum cheikh sidil hadji malik radiyallahu ta'ala anhu moy yekati ay kaddu kon ñu ñep ñu tewlu docteur bashir ngom mi nga xamanteni set la ci mabal hadji rawan ngom ma cheikh sidil hadji malik wo won ne ko rawan kanu magal bi du gën tv nga jël khadju alquran ma jël khadju muy ben kamil ñu dégg docteur bashir ngom
3: radiyallahu ta'ala anhu ardaahu nafa'ana allah ta'ala bi barakati radiyallahu ta'ala an abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina khalatina wa a'mamina wa ammatina وأحبابنا وأصهارنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله مولاي الشيخ سيدي أبو بكر ابن مولاي الشيخ الحاج عبد العزيز ابن مولاي الشيخ سيدي الحاج مالك السير رضي الله تعالى عنهم أجمعين نونغي يكتي وات كادو يويكي سنديغلنا yu bawo ci khalif general de tidiane mawlay cheikh sidi abubakar al khalifa as siddiq al atiq al rafiq hafidhahu allah ta'ala wa manna alayhi bi kamal as sihhati wal afiyati wa manna dhalika ala sunwihi habibihi rafiqihi mawlay cheikh sidi al haj malik si mawdu wa an jami' ikhwanihim wa akhawatihim وعن جميع آل بيت مالك وعن جميع آل بيت دمب بن وعن جميع آبائنا وأمهاتنا جميعا بقي دمب وقتان ننو عندونك محمد كريم سي ستمام الحاج مرق جسي وقتان وأم صلى الله لول لول كتوحيد وخيت جس جسو التخواي مولاي الشيخ الحاج مالك تي خم خم بوبو لي nga xani bokk na ci xam xam yi gëna jafé te ëpp solo ndax xam xam bobu moy xettali doomu adama bu mu man jaamu yalla moy ilmu tawhid mu wax ci lu am solo nga xamni lumière la lumière bobu nak dafa xaw melna tay lañ ko soxla won ki kay waxtane tay ci lumière bobu moy al ustaz al imam cheikh abdurrahman najli mawlaya cheikh al hadji malik touré najli mawlaya cheikh al hadji mohammed al hadi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waye nak وابن السيدة الفاضلة المحترمة مولاتي صحنة صفية بنت مولاي الشيخ الحاج عبد العزيز السي رضي الله تعالى عنه موي وقتاني نك لو خمني نون نيب لاكا تي ياكانا ني بوتا بي سي كادو دي دا جو خمني نون نونغي نيلو تي وارو ньо نيلو نдах لي شيخ الحاج مال داف نكو سي بروبليم يوم القيام تي لولو موم بوبام لا جوخن نون نيب تابي سي بير الانسان وعدم الوفاء بالميثاق الرباني القديم وتوابعه ما نام دوم ادم دا فا سيق بروم بي بن باكت ولا بوك دا فا ام لو ني سيق سيق غوغو يالا غين مو غين موني دنا كو ماتالي غناو بو خامني يالا دفنا دوم ادم نياتي مير دفنا كو الاستخلاف نيكو تاي ياي سما خليفه جوخنا كا ايتاميت الاستعمار نيكو دوندال المصوص سي كلي في نيك ليب جوخنا كو ايتاميت جوخنا كو ايتاميت الاستئمان موي امانه ان عرضنا الامانه على السماوات نيت مير لا يو خاني بن بو نيك ورون نا دوي دومو ادم مودي سي خلات لو موتي ديف لامو سي ديف لان مو لان لا سي ديف غير يالا wutu yalla dundal soufsi waye djel amana gu tol na ngor ni yanu nako te fekkene asaman ak souf yep neñu meñuñu xeer yi neñu meñuñu mom mu yanu ko mom do mo adama legi nak mu djel kolere gu reuy djel engagement digeunte mak boromam al mifaq moy kolere go xamni nit ki da ko fedeli ak ngiñ waxni wallahi dana ko mortali lolou la doomu adama sekk ak boromum al mifaq rabbani al qadim baba dara amagul waye nak mifaq bobu dafa am ay taw.
4: Your email is your first online impression, make it count. With GoDaddy email, get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Start strong with GoDaddy.
3: لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نخ مغاجا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نخ مغاجا له الملك له الحمد بمجاه يا كان دوم آدم نيكو تدي جرومي بروبليم خمنا الحاجي عبد الرحمن يبن عوف حاج عبد الرحمن ابن مولاي الشيخ الحاج مالك توري دانا تي واخ ان شاء الله تعالى لول نون نيب دانا نيو جاجات سونو بروم تي سوره الاعراف ايه تيمير اك جوروم نيار فوك دا فا واخني فاتلكو لين اذ اغض ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ñun ñepp képp ko askano ci doomu adama yalla wax nak yow bi ngay daté ñew fi ci aduna bu dul ci ndigal way juru gor dana fekk ci alamul arwah wa ashhadahum ala anfusihim musede le won sede go xani dana len ñatt ëlëk yow mar qiyam lu mu leen wax ala subi rabbikum ñu nek aha kañ balé ñun yaay sanu borom problème bi yépp fofu lu juddo ndax gëm nañ ko ndax fedeli nañ ko ndax matal nañu ko le gogule bat rabbu nak manes ci wax lu bare bare jomul hajj abdu dina ci wax ala sub rabbikum qalu bale yalla ni anta qulu yawm al qiyamati inna kunna an hadha ghafilin yalla ni engagement yi yep da mu lu ko ñaxé ba nga xamni ëlëk buñu bëggé yëkëti kaddu ah duñu am lay dé يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون problem برينين كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يوخاني دردو لين رج تنك يالا فدل لنا لول موتخ سن برام سبحانه وتعالى لول موخنون شيخ الحاج مالك سيرة رضي الله تعالى عنه وخان تيك برامم سبحانه وتعالى لك إن قلت يا أيها الإنسان عاطبنا بني تخوين ينياب نغني دوم آدم لن مولا ترمبه ما غرك بربك الكريم كان مولا ترمبه سبرم بباخ بي بتد بي بيو بي كان مولا ترمبه لن مولا ترمبه شيخ الحاج مالك فما أجيبك ذاك اليوم يا عاري يوم بيغا خمني amulo ben lay wo man taxaw diko delu diko taxaw diko wax sa borom subhanahu wa ta'ala kon mbokay cheikh al hadji malik alerte bobu mu joxe moy alerte bo xamanteni kon le re min zaman al qadim ba jamono amagul bu ñu juddogul ci la ka yalla jele won ci nun ba pare bindu nak fitrat allah lati fatara nas alayha la tabdila li khalqi allah dhalika din qayyim yi dal insha allah ci la maulana cheikh al hadji abdur rahman toure fasiyena waxtane mom nak minna jotay bi ñuy ñaan rek an yulhim allah alayhi as-sawaba wa an yulhim alayhi ulum al-arifina wa an yulhim alayhi ma'arif al-ulama wa an yamun alayhi bi dawami tawfiqi wa taysir yabna auf ilayka al-kalima
2: tabarakallah mbok yi ki fasiyena waxtan moy serigne abdur rahman touré mom serigne mawlou touré ak ya safir ci dabakh kon seydou serigne hadi touré ak serigne abdou ci dabakh moy waxtan mam abdou mojur wajurum bu jigen serigne hadi touré jur wajurum bu gor muy serigne mawlou touré bayam nek nekon borom wilaya nekon borom batin nekon ku nitu tasawuf tabarakallah don borom ijaba no ngi ñaan serigne mawlou touré yann ko yalla fayal xamna ni tay serigne hadi mam cerno bu daru man nan dina bekk wa daru muhti dina bekk ndax abdou rahman touré mi fasul le dekk te fas ak daru man nan danaka ben pak la ndax li ëpp ci jabatu gooram daru muhti gi ñu ci bari ñi dëgg daru muhti fasul dañu jàngé alquran abdou rahman nak moy doomu serigne mawlou touré ak ya safiyatu mom la docteur bachir gom introduire ngir mu dem waxtaan ci reway e nijaayam serigne babacar si abdou ñol foute ak serigne mansour tabakh ak si ahmed tidiane tabakh ak mbolé mba khadrat maliki gi fi ci raw bu cheikh sidi hadji maliki alayhi ridwan maliki ngi ñaan serigne mawlou mu serigne abdou tabakh it yalla fi yag tende ak wël kon ñu ko dess mbay ñokoy ubbi da xam ngeen ni olof day faral di wax ni auto way bu jugge gar da fay corner kon non la ni corner abdou aziz tabarakallah da ni corner ci abdou rahman touré insha allah mu ubbi jotaay bi ci waxtan bu sel ñaan yalla subhanahu wa ta'ala du ba awla mi
5: xam nga donay mawdo jangi dila bire ni ci ko wul ci xewalam gani na ngeen degul tay ji ma wax ay ma xam nga serigne abdou day war tay yete tay tay yoro ay ay bu no mo

0: البخاري
1: سويك تمنى ويبا
0: وجيت ويدا في فوت البخاري
1: من نصفك اجي والخم نجي
0: لنبيك سيد هادنا مالوي مالوي
1: وصفك نجي
0: رمضان نادي ما يقولوا كير ما أقول يا قام يا قام
1: خويا نلوي كتي
0: وي وي دني تاي باي تزكو جاقلك

0: الله عليه وسلم
1: يا الكربوان ورب العرش
0: رضي الله تعالى والنوار نبي أمين.
1: يا عجبا الحاج أبتعي الزمال ترتر بي خليفة قصد على مداغل دوم يا إسفيت وطوبات جاوت بولو دار لك أخذفا ويقصي
0: ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقصي ويقص

0: Sí.
1: Barakallahu kon mbok yi ñu téwlu Serigne Abdourahmane Touré mom Serigne Maodo Touré Serigne Abdourahmane Touré di dom Serigne Maodo Touré ak ya Safiyat Dabax mo fassiyene waxtaan ñun ñep ma sé téwlu ko ci rawdu mom Cheikh Sidil Hadji Malik
2: wa arsala ilayhi ar-rusula mubashirin wa mundhirin wa aqama alayhi al-hujja wa da'ahu ila al-wafa'i bil 'ahdi wal mithaq علينا الحمد حمدا قرحينا شفاعنا المقفي كل دين فنحمده ونشكره دواما كذي الإمحال من له بدين نبي كان قبل الكون نورا فجان قبل وحي كل دين فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والإيمان ومن فوضى الغرائز والأهواء إلى هداية الوحي والقرآن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صاحب السعادة الوالد الحاني والمربي الفاضل شيخي ومولاي السيدي أبا بكر سي الخليفة العام للطريقة التجانية أطال الله بقاءه وأدام به راية العلم والهداية وجعله ذخرا للطريقة وأهلها صاحب السعادة والدنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ الحاج مالك سي مودو حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية وأبقاه سندا وملاذا لأهل العلم والتربية صاحب السعادة والدي وسيدي وشيخي الشيخ أبا بكر سي عبد العزيز الذي أفنى عمره في خدمة كتاب الله تعالى وتربية جيل صالح على هديه حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية صاحب السعادة والدي العزيز الشيخ محمد المنصور عبد العزيز أطال الله بقاءه وزاده علما وحلما وحكمة صاحب السعادة والدي المحبوب سعادة السفير سيد الشيخ أحمد التجاني عبد العزيز حفظه الله ونفع به في خدمة الدين وأهله صاحب السعادة والدي الحبيب سيد الشيخ مام عثمان سي ابن الشيخ الحاج محمد الحبيب سي حفظه الله ورعاه صاحب السعادة شيخي وسيدي ووالدي من علمني ورباني فأحسن تربيتي الشيخ عبد العزيز محمد الهادي توري أطال الله بقاءه ومتعه بالصحة والعافية أسرة العارف بالله مولانا الشيخ الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غناو كادوي نيو اك زيارة اك نوكيل يغنى كاوي ما ديكو يكتي تي باراب بوتاد بي امام هذه الروضة الشريفة سنجمع شيخ سيدي الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته ما نجي جمع كادو يندوكي لي غنى كاوي غنى نات غنى نتخ ديكو جمع لي تيكينغ خمني موتوغي جوتا يمتاي دي سنجمع باي سيدي بابا كرسي محمد المنصور يالا يالا موتلي اي نالم يالا موتلي اي مبتم bamu yeggale mission ma mam fim ko beug yeggale yalla baye ko fi defal ko mbalanum sutura mu and ak katan ak wer bamu motali mebetam yeb ci barki sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam may jaar ci jëmmam di ziya suñu baye maulana al-sheikh al-haj malik sa abd al-aziz ad-dabbar di ñaan yalla mu guddal fanam bayiko ci wetu magam ñu yagg wette len te ñom ñaar ba projet yi ñu sumbu muy juma ji ci tiwawan ak zawiya ba ca dakar ak yenen projet yi nek sen xel yep yalla nako yalla motali ala wajhi alhayati wassihati walafiyati nonu lay jare ci sen jëm di ziyara bu bax suñu bay suñu soppe suñu xarit pap serigne mbey sa abdul aziz mom mi nga xamni yalla dogal na dundam yep mu jexal ko fi khidmati kitabillahi ta'ala wa tarbiyati an-nash'i ala hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yalla yalla guddal fanam bayiko ci kanamu njabot gi muy wetali ay magam ak rakam yu bax yi tedd yi nek ci ginaawam yep fatabarakallahu ahsanul khaliqin mbolem usratu mam cheikh sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu sama bay cheikh mohammed al mansour sama bay cheikh ahmed al tijani sama bay mam usman si mohammedun al habib suñu bay cheikh abdul aziz toure ñom ñep ñing leen di nuyu di leen ziyara ci wewu tedd wi nga xamni moy wewu sayyiduna mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñu tok diko magal ci ndigalu suñu man cheikh sayyid alhaj malik ala azimu layla alwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharam udulu man cheikh sayyid alhaj malik yalla nango yalla fayal yew ma ngi jaar ci jëm sama bayu tedd yoy di nuy sama bayu tedd yu bax yu sel mi mawlaya cheikh mohammedun albashir ngom ak mawlaya cheikh sayyid pap makhtar kebe nga xamni ñom la yalla mengale guddi layalil burda ñu diko doxal ci ndigalu suñu bayu tedd yoy di len wetteli taxaw ca taxawin ba gëna rafet di matal yalla yalla matal sen lepp di ndokkel bu bax ñi nga xamni bi burdu bi tambale ba legi jot nañu tok fi te ki nek sama chamoñ di suma mag di sama kilifa cheikh mohammedul amin si ubbi jotay ba ci bi qasidatin tannanatin rannanatin ma sha allah def waxtan wu yaatu ak ñi top ci ginaawum yeb mbokk julit yi suñu mawdu'u tay mawdu' la bo xamni waqi' la buñuy dundu dañ koy dundu du qadiya bo xamni histoire da ko fe bayyi nga xamni aghlaqna safahatiha manam nga xamni duguna ci tayyi tarikh manam lu fi jaaron ñu tok diko fataliku kilife yi jox ñu ci tempu ñu bindiko dedet mawdu' la bo xamni dañoo nek diko dundu muy lan muy waxtan bu yagg welis kolere gu doxone digeunte doomu adama ak boromam yalla subhanahu wa ta'ala gannaaw kolere gogu nak nga xamni motax yalla wacce ko ci kaw suuf amna ay jeexital yo xamni mo cay tojantiko sude doomu adama samna misaq bobu ak ahd bobu takunu al-athar ijabiyatan bi idhnillah bu fekke nak doomu adama kollere gogu mu fasante won ak yalla yalla natu nako ba mu ñak ci jaar takunu atharuha salbiyatan wal iyad billah mbokk yi suñu mawdu' bi nga xamni mom lañu pa bashir tanal ci ndigalu kilife yu bax yu tedd yi moy kollere gi doxone ci digeunte doomu adama bako yalla di bind diko wacc ci kaw suuf alastu bi rabbikum buñu bëgge waxtaan ci tem bi nak faaw ñu laaj ay question moy lan moy kolere gogu ak ban waxtu lañ ko kolerenté won ak yalla ak ci lan lañu kolerenté won ak mom lan moy kolere gi kagn lañ ko kolerenté won ak yalla ban jamono ci lan lañ ko lewenté ak mom pour def ko ak itam ñaka def buñu ñaka def ko lewé gogu ñu ko lewenté won ak yalla naka lañu mëna juwelé ay musiba ak bala ci suñuy xol wacc ba ci suñuy keur wacc ba ci nation bi ak peuple lolu moy suñu bind biñu bëgg jangat ci barké suñu bayu tedd yi yal nañu yalla defal fasl al khitab yal nako yalla def dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid fiñi tambalé awwal nuqta moy al ahd ar rabbani al qadim kul bi doxon ci digënté doomu adama ak borom yalla subhanahu wa ta'ala ta yag lol batu ahd ci luga barina ay firi way yiñ ci soxla te mu deppok suñu mawdu' dañuy jël al mithaq jël al iltizam jël al wasiya lool moy lughatan budé dañu bëgg wax batu al ahd ci lugha ñu bëgg ko tekki moy al mithaq moy ko xamni dafa wét ak nit mba mu wét ak moromu goram ñu wax wax ju dëgg ba yew ko liñ nane boom ba ci baat da fay firi tamit al iltizam te moy nga taqo iltazama al amra yaltazimuhu iltizaman moy nga taqo mbir da fay firi tamit wasiya moy lo xam di ndenkane la moy lo xam di ndenkane la buñ koy firi firim sharia nak moy lo xam ni sama borom yalla moko fasante ak jambi ci mu gem ko wetal ko top ko tas jup xoc ci kaw mbir yalla bañ ko wacc ciosanal ahd bobu mi ngi delu yalla diñu ko netali ci alquranul karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يلا نينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ نغا فاتلكو باغا خاميني أخذ ربك من بني آدم أخرج ربك نغا فاتلكو يا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نغا فاتلكو بسبورم يلا جيني ci ndiggu doomu adamay senu njabot bam len ci genné dako bolel ak sédé ashhadahum ala anfusihim bi tawhidihi mu sédé lo len bopam ci ñu wétal ko ta bañ ko bokalé ak dara mu ni len ala subi rabbikum xana du man may sen borom lolu moy laaj moy kolere gi qalu bala mini waaw shahidna sede nañu yalla ni sede bobu damay bañ an taqulu yawm al qiyamati inna kunna an hadha ghafilin damay bañ ngeen ñak ci jaar ba bis pinch ngeen nan dañ ko sagane dañ ko fatte won ta fek waxon na len mbok yi kolere gogu kolere gu yag la kolere gogu mo jitu ñew doomu adama ci kaw suuf fi alamil arwah lawon كل بلا جو خمني يتعلق بأصل وجود الإنسان تأزل بلا دوم آدم دي غني غاية هذا العهد ليال جبل تي كل بوب اك دوم آدم موي ان يعرف ربه نخم برومم وان يعبده نجام جي برومم ان يسير في الارض وفق هداية ربه ندوندو تي كاو سوف سلون ني برومم يالا بغ مو دونديكو با موم ني بغ دوندي motax sama borom yalla wax ci alquran wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun bimay bind doomu adama diko wacc ci kaw suuf ben bit la amone moy na ma jamu mbok yi faaw doomu adama xamni ñewul ci aduna sans bit yalla bind ko hamalan wacc ko fi nonu pour fo dedet lolu amul faaw doomu adama gem ni yalla bind ko da koy bayyi non du ko top afa hasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يو دومو آدم دا جاب ني داما لا بند اندي لا في غير فو تا دا جاب ني داما دوما لا ديلو سي تي مان avec les ak yow فتعالى الله الملك الحق بودي دا جاب ني داما لا بند غير فو ولا داما لا بند avec غير ام جوب يالا نينا جومبالنا لولو سما بوب سما ماغ ويسونا لول كون مبوكي faw doomu adama xamni ko lewe gi yalla fassante ak mom moy an ya'isha lillah na dundu ngir yalla ci kaw suuf jaamu yalla na fexé xamitam lan motax muy dundu ak fi mu jëm fan la ak ndariñ li ci kan lay del lol da koy dimbali ci jaam borom yalla subhanahu wa ta'ala li ñi déggé fofu moy doomu adama su fatte boromam yalla fatte li tax yalla binduko takalikona ak wahyu ndax dundam gi amatul njariñ ci kaw suuf te fi hadhihi alhala bu ca tolle dotul perte rek waxtom ak jëf yi muy jëf waye da fay perte boussala bi nga xamni moy direction